0: Move. Never enough. Toujours plus de son.
1: رغم الوطرة كل شي كيبان مرضيت لبلا مرضت بيتا بلاتي نورمال جمال كوليزا يرون كولومبيا مكنزيد في الميزان عطت بلوطوبان